كل مطار في وقت العرض الموسيقى العطار كي يكونوا حاضرين وكي يشوفوا وكي يرقصوا وهذا الشيء من زمان إلى حد الآن وما كي يشوفه محتاج واحد وجهجوكا كتاني زهون جاءكا وبجلود جاء ومن بعد جاء